0: RMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida 33152,
1: USA. ريفة ودوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور فزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشامي. غنى منيحة حمد.

ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام.